بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك التوفيق وأسبابه، وأعوذ بك اللهم من الخذلان وأسبابه. اللهم ارزقني مشاهدة لك يعلم بها قلبي علم اليقين أنك الخالق والرزاق والمعطي والمانع وحدك لا شريك لك، ما شئته كان ولا مانع له، وما لم تشأه لم يكن ولا مشيء له. اللهم إني أسألك امتثالا لك في كل اللحظات، وتفويضا إليك في كل الحالات. أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم السعيد من أسعدت فاكتبني من السعداء، والشقي من أعرض عنك فأعوذ بك من الأشقياء، ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم اصرف عني دواعي الشر، واجعل بيني وبينها سدا، واجلب إلي دواعي الخير بعونك وتوفيقك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المختار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله رب الجود والعطاء، رب الخير والنماء، رب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، سبحان الله إجلالا وإكراما، والحمد لله تفضلا وإنعاما، ولا إله إلا الله إيمانا وإسلاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلا واستسلاما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يخشى فناء ولا زوالا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا ينطق أحد بين يديه جوابا ولا سؤالا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فوقا وتحتا ويمينا وشمالا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يدري أحد لكيفيته مثالا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وكل شيء يسجد من هيبته خوفا وإذلالا، ولا يؤوده حفظهما، وإن كان مثقالا، وهو العلي العظيم الذي يتعاظم ويتعالى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله. الحمد لله الكافي، سبحان ربي الأعلى، حسبنا الله وكفى، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعاه، ليس من الله ملجأ. يا رب، يا من هامت بك الأرواح في عالم الأرواح، يا من فرحت بك القلوب في عالم القيوب، يا من ذكره روح وريحان، يا من قربه عز وأمان، يا من قوله الفصل، يا من حكمه العدل، يا من كنفه الواقي، يا من ملكه باق، يا من تفضل بالأفضال قبل السؤال، يا من اتصف بالجلال والإكرام، يا من هو رب الإحسان والإكرام، صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

يا رب. اللهم عليك أتوكل وبك أستعين، وفيك أوالي وبك أنتسب، ومعك أستأنس، وإياك أسأل لسانا سمحا بالصدق، وصدرا قد ملئ من الحق، وأملا منقطعا عن الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم ببرهانك الصادع وبنور وجهك الساطع صل على محمد نبيك نبي الرحمة وقائد الأمة وإمام الأئمة، واحرس علي إيماني بك بالتسليم لك، وخفف عني مؤونة الصبر على امتحانك، وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك، واجعل بقية عمري في غنى عن خلقك ورضا بالمقدم من رزقك. اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا، وإن جازيتنا على ظلمنا قطعت دابرنا، فإنك قلت فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا رب، اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وغل صدورنا وفتنة أنفسنا وطموح أبصارنا وسوء أعمالنا وفحش لجاجنا وتمزق باطننا. ربنا ألزمنا كلمة التقوى وفعل الخيرات، وثبت قلوبنا على طاعتك. والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المؤمنين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود. اللهم أنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة وأسلمه اليأس وأوحشه القنوط وتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق وأمل قد حفت به الخيبة وطمع يحوم على أرجاء التكذيب وسر قد أطاف به الشقاء وعلانية قد أناف عليها البلاء. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام، سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام، سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام، سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته، سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته، سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأمف بسترك السابغ الذيال وفضلك الذي يستوجب كل مقال إلا تممت ما سلف منك إلينا وعطفت بجودك الفياض علينا وأقررت عيوننا وحققت آمالنا إنك أهل ذلك وأنت يا رب على كل شيء قدير يا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الدليل لمن حارت به الحيل إنا دعوناك والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل فإن عفوت فذو فضل وذو كرم وإن سطوت فأنت الحاكم العدل وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا رب. اللهم إن الرغبات بك منوطة، والوسائل إليك متداركة، والحاجات ببابك مرفوعة، والثقة بك مستحكمة، والأخبار بجودك شائعة، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والظنون بك جميلة، والرجاء فيك قوي، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا عليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت، ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك وحقق يا رب رجاءنا فيك. فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا جواذب الطينة التي عجنتنا بها، وبذور الفطرة التي أنبتنا منها، ولسنا يا رب ندعي حجة، ولكن نسألك رأفة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا اللهم تولنا فيما وليتنا حتى لا نتولى عنك، وأمنا مما خوفتنا حتى نقر معك، وأوسعنا رحمتك حتى نطمئن إلى ما وعدتنا في كتابك، وفرق بيننا وبين الغل حتى لا نعامل به خلقك، واغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك، فإنك إذا يسرت أمرا تيسر، ومهما بلوتنا فلا تبلنا بهجرك، ولا تجرعنا مرارة سخطك، وقد اعترفنا بربوبيتك عبودية لك، فعرفنا يا رب حقيقتها بالعفو عنا والإقبال علينا والرفق بنا يا رحيم. اللهم يا ذا الجود والكرم العظيم، نسألك بحق نبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، أن تهب لنا من الخير والهدى على صراطك المستقيم، ما نشهد به نور وجهك الكريم في جنات النعيم، إنك أنت الغفور الشكور الحكيم العليم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم لا تجعل عيشي كدا ولا تجعل دعائي ردا ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبي لسواك ودا إني لا أقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا. اللهم ارزقني نفسا قانعة بعطائك موقنة بلقائك شاكرة لنعمائك محبة لأوليائك باغضة لأعدائك. اللهم وسع علي رزقي في دنياي ولا تحجبني بها عن أخراي واجعل مقامي عندك دائما بين يديك وناظرا بك إليك ووارني عن الرؤية وعن كل شيء دونك وارفع البين بيني وبينك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صلي على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد كما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء وتنيلنا بها منك رضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك إلى يوم الدين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، فهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم، الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وآمر أن يصلى عليه ويسلم.

ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتطردهم

يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت.

0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: محمد مرشد تربوي في الأونروا، أب وعنده عيلة، كان كل همه يوفر إلى حياة بسيطة وآمنة في مخيم جباليا، بس بعد 7 أكتوبر كل شيء تغير. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ناجون من الإبادة، أنا معكم مادلين شقلي. النزوح صار واقع يومي، التعب ما وقف والوجع صار أكبر من أي حكي. محمد بيقول إنه الهدنة الأولى كانت زي بصيص أمل، لكن الصدمة كانت أكبر لما شاف غزة ممسوحة. اليوم محمد مش بس بيحكي عن فقدان بيت أو شغل، هو بيحكي عن تعب نفسي كبير، عن اكتئاب، وعن محاولة مستمرة ليلاقي طريق يعيش فيه حتى لو بعيد عن كل شيء تعلمه.
2: أنا محمد أبو سعدة. ما قبل 7 أكتوبر كنت أعمل مدرس، أو عفوا مرشد مدرسي على بند بطالة في الأونروا. بعد 7 أكتوبر اختلفت الأمور، يعني رأسنا على عقبة زي ما بيحكوها، بدت القصف العشوائي، وهذا اللي خلانا نضطر ننزح من أكثر من مكان. كانت البداية غزة، بعد غزة طلب منا نتوجه لجنوب وادي غزة، رحنا على منطقة الانصارات، ومن بعد الانصارات نزحنا على خان يونس، ومن خان يونس إلى رفح، وبعد رفح رجعنا على الدير. في كل نزوح حكاية، في كل نزوح وجع، في كل نزوح ألم. فبعد ما جاءت، يعني أجت الهدنة الأولى اللي كانت مدتها تقريبا 42 يوم وفشلت، رجعنا مهرولين والله، يعني مشيا على أقدام أنا وزوجتي وأولادي الأطفال، رجعنا مشي من الوسطى للشمال مشي على الأقدام، لأنه إحنا اشتقنا يعني كتير لغزة ولمخيمات غزة ولبيتي ولذكرياتي. لكن كانت الفاجعة إنه ما لقيت بيت ولا لقيت مدينة ولا لقيت مخيم ولا لقيت حارة. محمد كان مبحث عن مصدر دخل في شهاداته، لكن بكل أسف ما لقيت. اضطريت إنه أشتغل أبيع اللي هو غريبة ونمورة حتى ما أحتاج حدا. بدي أتطرق لموضوع المجاعة اللي صارت في غزة، يعني وصل الأمر إنه الأطفال أولادي الصغار يبكوا من شدة الجوع ومن شدة اللي هو مرارة الجوع. طبعا كان يصرخ وينين من شدة الجوع، وأنا عاجز حتى يعني اخترنا طرق الموت ما تسمى، اللي هو المقاطير والأشياء، كنت أروح على زكيم من أجل يعني توفير لو كيسة طحين لأطفالي حتى يسدوا جوعهم. ولحد ما أجى النزوح الأخير لمدينة غزة، رجعت لدير البلح. من دير البلح طبعا سكنت في خيمة للأسف بالأجار كمان، وكانت حياة كتير صعبة، من منخفضات، من قصف، من خوف، من كل شيء. ولحتى الآن قاعد يعني بحاول أتأقلم في الوضع اللي احنا فيه، وأنا لحتى الآن مش ناجي من الإبادة، لأنه احنا ما بنعرف شو اللي جاي، يعني لأن الوضع الأمني لسه مش مستقر، وما بعد حالي إني أنا إنسان نجيت أنا وأطفالي وزوجتي وأهلي من الإبادة، احنا ما زلنا تحت الإبادة.
1: في ناس نجت من القصف، من الجوع، من الخوف، بس لسه هي بتعيش حرب من نوع تاني كل يوم. لما يقرر مدرس يترك مجاله ويدور على أي شغل بس عشان يعيش، هاني بتفهم قديش الحياة تغيرت. ناجون من الإبادة مش بس عن النجاة من الموت، هو عن معركة البقاء بعد النجاة. انتهت حلقتنا من برنامج ناجون من الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. كنت معكم أنا مادلين شقلي، إلى اللقاء.
0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق، وين ما تكون. كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول. لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه، فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
2: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
1: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
2: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر سعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
1: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 9 صباحا.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
2: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة، الواحدة ظهرا

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: إنجاز جديد يسجل بكل فخر. مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازا مول البالوع.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
3: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة اليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: still.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختاري اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
2: بالحكيم، الحكمة الصح.
1: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
2: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
4: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. استشهاد المعلم نور الدين فياض البالغ من العمر 34 سنة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فجر اليوم بحسب ما أعلنته وزارة الصحة. مستعمرون يطلقون مواشيهم في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل. قوات الاحتلال تقتحم عددا من المنازل وتفتشها بعد مداهمة مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها فجر اليوم. ميليشيات المستعمرين تهاجم أطراف بلدة كفر الديك غرب سلفيت وسط مناشدات عبر مكبرات الصوت بالتصدي. قوات الاحتلال تعتقل شابا فجر اليوم من مخيم شعفات شمال شرق القدس المحتلة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بحسب ما أفادت به محافظة القدس. مستعمرون يحرقون غرفة زراعية في بلدة رمصاية شمال شرق رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانها عقب اقتحام أطراف البلدة فجر اليوم. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقلية من مدخلها الجنوبي فجر اليوم، حيث جابت عدة شوارع قبل أن تداهم حي كفر سابا وتستولي على غرفة متنقلة كرفان. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 3 مواطنين من قريتي زواتا وتل غرب نابلس عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وفق ما أفادت به مصادر محلية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق دون تغير، اذكر على درجات الحرارة مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا، أما خلال ساعات المساء والليل فسيسود جو غائم جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايدة بأس في أمان الله.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: من

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
3: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.
5: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
7: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. استشهاد المعلم نور الدين فياض البالغ من العمر 34 سنة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فجر اليوم بحسب ما أعلنته وزارة الصحة. مستعمرون يطلقون مواشيهم في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل. قوات الاحتلال تقتحم عددا من المنازل وتفتشها بعد مداهمة مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها فجر اليوم. ميليشيات المستعمرين تهاجم أطراف بلدة كفر الديك غرب سلفيت وسط مناشدات عبر مكبرات الصوت بالتصدي. قوات الاحتلال تعتقل شابا فجر اليوم من مخيم شعفات شمال شرق القدس المحتلة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بحسب ما أفادت به محافظة القدس. مستعمرون يحرقون غرفة زراعية في بلدة رمصاية شمال شرق رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانها عقب اقتحام أطراف البلدة فجر اليوم. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقلية من مدخلها الجنوبي فجر اليوم، حيث جابت عدة شوارع قبل أن تداهم حي كفر سابة وتستولي على غرفة متنقلة كرفان. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 3 مواطنين من قريتي زواتا وتل غرب نابلس عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وفق ما أفادت به مصادر محلية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق دون تغير إذكر على درجات الحرارة، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا، أما خلال ساعات المساء والليل فسيسود جو غائم جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا FM. بآخر لحظة.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى، وأن تستر ما بقي وما مضى، يا ستار يا كريم. اللهم احفظنا في ذرياتنا وأهلنا وأزواجنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم أسعدنا وإياهم بلا كد ولا شقاء، وأدخلنا وإياهم أعلى درجات الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، فإنا ضعفاء عن حملها، وإن كنا أهلا فعافيتك أوسع لنا، يا واسع يا عليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا ما مضى. إلهنا لا قوة لنا على سخطك ولا صبر لنا على عذابك ولا غنى لنا عن رحمتك ولا قوة لنا على البلاء ولا طاقة لنا على الجهد. يا أملنا ويا رجاءنا ويا خير مستغاث ويا من سبقت رحمته غضبه ويا سيدنا أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين. اللهم آمين آمين يا أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة يفيد بوقوع إصابات جراء غارة نفذت بواسطة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال على بلدة جبالية شمال قطاع غزة. هذا وأكدت مصادر طبية في القطاع بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 72,757 شهيدا و 172,645 مصابا منذ 7 أكتوبر لعام 2023. هذا وأعلن عن استشهاد 13 شخصا خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شخص واحد متأثر بإصابته، إضافة إلى 57 إصابة جديدة. قوات الاحتلال تنتشر في منطقة وادي بورقين بمدينة جنين أثناء تشييع آلاف المواطنين جثمان الشهيد المعلم نور الدين فياض الذي ارتقى برصاص الاحتلال عقب محاولته الدخول إلى مخيم جنين الذي يتعرض للعدوان المستمر منذ أكثر من 2.5 عامين. إصابة المواطن جابر شبانة بردود بعد اعتداء مستعمرين عليه بالضرب في بلدة السنجل شمال شرق رام الله أثناء قيامه بقطف النباتات البرية من أرضه ما استدعى نقله إلى المستشفى وفق مصادر محلية. مصادر محلية تفيد بتجمع ميليشيات المستعمرين في حي بطن الهوى ببلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال تقتحم قرية دير جرير شرق رام الله حيث جالت آلياتها العسكرية شوارع القرية دون تسجيل اعتقالات أو مداهمات وفق مصادر محلية. قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة زعتر شرق بيت لحم حيث أفادت مصادر محلية بتمركز آليات الاحتلال وسط البلدة ومحيط البلدية وعلى الشارع الرئيسي دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات. مصادر محلية تفيد بفرض قوات الاحتلال حظر تجول على حي جابر وواد الحصين في الخليل. المقررة الأموية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانسيسكا البارينزي تقول إن طلب الولايات المتحدة من إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى ما يعرف بخطة غزة غير قانوني، مضيفة أن هذه الخطة تمثل بحسب وصفها دفنا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. أما في حالة الطقس فيكون الجو ليلا بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. أما يوم غد الأحد فيكون جو حارا وجافا ومغبرا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط مساء. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
7: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية دوت بي أس.
7: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: من

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الجنادي إن كنا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه، فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
3: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل، اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
2: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
3: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجازة اللي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر سعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهاية بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
2: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
5: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة،
6: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن راية رياضة. راية رياضة، برنامج لكل

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: موجز الأخبار من رايا فهم، أهلا بكم. الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة يفيد بوقوع إصابات جراء غارة نفذت بواسطة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال على بلدة جبالية شمال قطاع غزة. هذا وأكدت مصادر طبية في القطاع بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 72,757 شهيدا و 172,645 مصابا منذ 7 أكتوبر لعام 2023. هذا وأعلن عن استشهاد 13 شخصا خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شخص واحد متأثرا بإصابته، إضافة إلى 57 إصابة جديدة. قوات الاحتلال تنتشر في منطقة وادي بوقين بمدينة جنين أثناء تشييع آلاف المواطنين جثمان الشهيد المعلم نور الدين فياض الذي ارتقى برصاص الاحتلال عقب محاولته الدخول إلى مخيم جنين الذي يتعرض للعدوان المستمر منذ أكثر من 2.5 عامين. إصابة المواطن جابر شبانة بردود بعد اعتداء مستعمرين عليه بالضرب في بلدة السنجل شمال شرق رام الله أثناء قيامه بقطف النباتات البرية من أرضه ما استدعى نقله إلى المستشفى وفق مصادر محلية. مصادر محلية تفيد بتجمع ميليشيات المستعمرين في حي بطن الهوى ببلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال تقتحم قرية دير جرير شرق رام الله حيث جالت آلياتها العسكرية شوارع القرية دون تسجيل اعتقالات أو مداهمات وفق مصادر محلية. قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة زعتر شرق بيت لحم حيث أفادت مصادر محلية بتمركز آليات الاحتلال وسط البلدة ومحيط البلدية وعلى الشارع الرئيسي دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات. مصادر محلية تفيد بفرض قوات الاحتلال حظر تجول على حي جابر وواد الحصين في الخليل. المقررة الأموية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانسيسكا البارينزي تقول إن طلب الولايات المتحدة من إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى ما يعرف بخطة غزة غير قانوني، مضيفة أن هذه الخطة تمثل بحسب وصفها دفنا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. أما في حالة الطقس فيكون الجو ليلا بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. أما يوم غد الأحد فيكون الجو حارا وجافا ومغبرا مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط مساء. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: رايا

في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-4914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة يفيد بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 في غارات نفذت من قبل قوات الاحتلال على مدينة غزة مساء أمس. إصابة رئيس المجلس القروي في رأس كركر مروان نوفل بجروح متوسطة في الوجه بعد اعتداء مستعمرين عليه بأعقاب البذاطق بحماية قوات الاحتلال عندما أدخل القرية غرب رام الله، ما استدعى نقله لتلقي العلاج وفق ما أفاد به مصادر محلية. مستعمرون مسلحون يعتدون على مواطنين في تجمع وادي الرخيم غرب قرية سوسيا جنوب الخليل، حيث قاموا بالضرب ورعي مواشيهم في محاصيل زراعية من القمح والشعير، ما أدى إلى إصابة المزارع محمد شنران بردود وكدوم عولجت ميدانيا مع تلف مساحات من المحاصيل. أهل مدينة جنين يشيعون جثمان الشهيد المعلم نور الدين كمال فياض البالغ من العمر 34 سنة إلى مثواه الأخير فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته وفتشته واعتدت على ذويه وتواجدت قرب المسجد أثناء صلاة الجنازة. سلطات الاحتلال تجبر المواطن المقدسي عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة بعد قرار هدم بحجة البناء دون ترخيص، ويأوي المنزل المكون من غرفتي نوم وصالون ومطبخ وحمام عائلة مكونة من 6 أفراد وسط تهديد يفرض غرامة مالية في حال عدم تنفيذ الهدم. في مسجدات الجنوب اللبناني وقعت غارتان نفذتا بواسطة مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي برقع والمنصور جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال بمسيرة في بلدة الخيام. وفي سياق متصل رصد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مسقاف عام شمال دولة الاحتلال بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. سياسيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بزيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لقاء مسؤولين إيرانيين، بينما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن إعداد آلية لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، أما يوم الأحد فيكون الجو حارا وجافا ومغبرا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أما يوم الاثنين فيكون الجو حارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايو دوت بي اس في أمان الله.
0: راي اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 اف ام.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
5: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك،
4: ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع درست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
2: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
1: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
2: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر السعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
1: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
3: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازموا للبالوع.
5: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا FM على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا FM على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة يفيد بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 في غارات نفذت من قبل قوات الاحتلال على مدينة غزة مساء أمس. إصابة رئيس المجلس القروي في رأس كركر مروان نوفل بجروح متوسطة في الوجه بعد اعتداء مستعمرين عليه بأعقاب البذاطق بحماية قوات الاحتلال عندما أدخل القرية غرب رام الله، ما استدعى نقله لتلقي العلاج وفق ما أفاد به مصادر محلية. مستعمرون مسلحون يعتدون على مواطنين في تجمع وادي الرخيم غرب قرية سوسيا جنوب الخليل، حيث قاموا بالضرب ورعي مواشيهم في محاصيل زراعية من القمح والشعير، ما أدى إلى إصابة المزارع محمد شنران بردود وكدوم عولجت ميدانيا مع تلف مساحات من المحاصيل. أهل مدينة جنين يشيعون جثمان شهيد المعلم نور الدين كمال فياض البالغ من العمر 34 سنة إلى مثواه الأخير فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته وفتشته واعتدت على ذويه وتواجدت قرب المسجد أثناء صلاة الجنازة. سلطات الاحتلال تجبر المواطن المقدسي عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة بعد قرار هدم بحجة البناء دون ترخيص، ويأوي المنزل المكون من غرفتي نوم وصالون ومطبخ وحمام عائلة مكونة من 6 أفراد وسط تهديد يفرض غرامة مالية في حال عدم تنفيذ الهدم. في مسجدات الجنوب اللبناني وقعت غارتان نفذتا بواسطة مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي بريقع والمنصور جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال بمسيرة في بلدة الخيام. وفي سياق متصل رصد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مسقاف عام شمال دولة الاحتلال بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. سياسيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بزيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، بينما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن إعداد آلية لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، أما يوم الأحد فيكون الجو حارا وجافا ومغبرا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أما يوم الاثنين فيكون الجو حارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايو دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس،
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب. اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: وأول أوردر

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنا طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تلفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 5 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: برنامج نادي إنا كنا. مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

الساعة الآن 6:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: شافوا المستمعين. أهلا وسهلا فيكم متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيربو، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر رايا اف ام ورايا تي في كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا. أهلا برعي حلقتنا وبرنامجنا شركة غرغور التجارية وسمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. قريبا لدى شركة غرغور سيارة الاس يو في الخارقة الكهربائية سمارت هاشتاج 5. لكل مستمعين عودناكم في كل حلقة نحكي عن موضوع، اليوم موضوعنا محلي دايما أنا بكون إقباله وهو بيكون إقبالي، اليوم هو جنبي أنا رباني السفينة وهو عضو في هاي السفينة، ولكن راح أنا أحاوره مش هو يحاورني، راح أنا يمكن أتنمر عليه مش هو يتنمر علي، يمكن أسأله أسئلة محرجة شوي في بس كل في موضوع السيارات، يعني مش في موضوع شخصي. صديقنا وزميلنا مقدم برنامج مع الناس أحمد عياش ضيفنا لليوم في برنامج مع الناس. أحمد أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك.
0: شو الأخبار؟ طب ليش خايف؟
1: متغير المكان، المفروض أكون أنا مكانك.
0: لا إذا يعني بدك نبدل
1: يعني. لا هيك
0: لا عادي يعني.
1: لا أنا هيك جاهز من إيديك. بالعادة أنا بشوفك كبالي من وراء الكنترول
0: وبتاخد راحتك بس راحت. اليوم مش ماخد راحتك،
1: اليوم أنا تحت
0: حاس حالك مقيد.
1: لا خايف منك.
0: لا أنا بخوفش. طيب أحمد شوفير مر مثل ما بحكوها، سائق سيارة مر، بس خلف هالشطارة في السواقة بدنا نحكي عن القصة من بدايتها. أحمد قديش لها معك الرخصة؟
1: 27 سنة.
0: ما شاء الله. أول توري أول تيست. هل أجد أول توري أول تيست؟
1: أول توري أول تيست حتى عند أبو أشرف الله يسهل عليه.
0: لحقت أنت لحقت الامتحان النظري لما كنا أنت يمكن لما كنا ناخد دورة قبل ما نقدمه.
1: أنا خد دورة في التئوريا. عشان أحكي لك القصة من بدايتها، أنا كنت أسوق قبل ما أخذ السواقة. تعرف كالعادة يعني كان صديق لي علمني شوي سواقة، أخوي علمني سواقة. وأذكر أني أول مرة سوقت سيارة كنت يعني بعمر بجوز 14 سنة. سيارة جير طبعا، سيارة الوالد.
0: كان هو نادرا الأوتومات فترة
1: كانش في أوتومات. فخربشت في الدعسة بدل البريك بنزين، وخشيت في البراندة عند أبوي فكسرت 4 بلاطات من البراندة، يعني بنساهاش في حياتي. كانت هاي أول
0: يعني دخلت السيارة في البراندة.
1: كان مدخل براندة صغير
0: على الشارع، يعني هي
1: البراندة على الشارع باب الدار دخلت فيها يعني.
0: شو كانت ردة فعل الوالد؟
1: يعني حاولنا ما يدراش لأنه أخوي الكبير اللي كان معي، فما دريش في الموضوع يعني. بعد فترة يعني صلحنا.
0: ذكرتني مرة كان عندنا سيارة أوبل سكونا، فأخوي حب يدرب أمي على السواقة وين؟ في منطقة فيها أحراش يعني كلها شجر، فأول دعسة كانت في نص الشجر، غطى الموتور طارب المحل.
1: يعني أنا جيت فترة في الجناح يعني.
0: يعني بسيطة. شو كانت السيارة؟
1: كانت رينو 14.
0: رينو 14. طبعا اليوم قرضت
1: السيارة مش موجودة هي السيارة.
0: طيب والتيست؟
1: التئوريا لا أنا شوف، بعدها اشتغلت فترة وفي في في مؤسسة يعني. وكنت مضطر مرات أطلع بالسيارة يعني ولا معيش رخصة. لحد ما مرة كنت طالع حتى برا رام الله، وكان في شرطة على الشارع جهة عطارة يعني.
0: أيوة.
1: ومريت عن الشرطة ومرت بسلام بسلام. وأنا من يومها بس رجعت مباشرة رحت على مدرسة سواقة سجلت مباشرة.
0: يعني بأي عمر كنت لما قدمت؟ 17.
1: كان عمري 21 سنة.
0: يعني كبير قدمت الرخصة.
1: 21 سنة.
0: طيب الامتحان العملي التست
1: على كل حال أنا أخذت دروس بالضبط.
0: كم دارس؟
1: أخذت 8.
0: ما هو
1: فقط.
0: اليوم في عدد اجباري.
1: اجباري اخذت 8 دروس لانه كنت بسوق منيح. حتى اذكر انه طلع معي المدرب اول شيء، خلي بدي اشوف قديش انت مستوى سواقتك يعني، فقال لي صف ليفرز. صفيت اول مره اجت تمام. ثاني مره صفيت اجت تمام. بقول لي طب على اساس صفيت وجت معك؟ هلا انا ما كنتش ماخذ قاعده اخر السياره اول السياره
0: متمرس
1: على البركه برجع وبتزبط معي. فقال لي خلاص خليك على البركه زي ما انت، ما تحاولش.
0: هلا شوف مرات انه الشخص يكون بيعرف يسوق قبل ما يقدم رخصه منيح، ومرات مشكله،
1: مرات مشكله
0: وغالبا مشكله لانه بكون فيش عنده قوانين وبيعرفش اشي في القوانين السواقه، فبكون عشوائي،
1: بتكون على البركه او مشكله هاي،
0: فبواجه مشكله الاستاذ لما يدربه. انا طبعا اللي بحكي معك تئوريا وتستين، اخذت طبعا التست الاول طوشة والثاني اخذناه الحمد لله. احمد، طيب خلال فترة هالسواقة هاي اللي امتدت ل 27 سنة بعد ما اخذت الرخصة على طول امتلكت سيارة ولا
1: لا
0: قعدت فترة؟
1: لا قعدت فترة، كنت استخدم سيارة الشغل بعدين تقريبا بعدها باربع سنوات شريت اول سيارة. يعني
0: شو كان نوعها؟
1: كان نوعها سيارة ابيزا،
0: سيارة ابيزا بابين كمان
1: سبور بابين.
0: طبعا ما كنت
1: حمرة، كانت
0: كنت متزوج فترتها
1: كنت متزوج جديد.
0: طب كيف كانت الواحد بيقوله اول ما بياخد الرخصة يا احمد بتكون مشعوط في السواقة؟
1: لا اشوف صراحة انا من الناس اللي مش متهور في السواقة، يعني يمكن واحد من الاسباب انه اللي علمني السواقة قبل التست هو حدا هادي في السواقة، مش حدا فعفوط في السواقة، فانا يمكن اكتسبت موضوع الهدوء في السواقة منه. فانا لا ما بعتبر حالي متهور في السواقة، حتى حتى يعني حتى كانت معي سيارة البيزا سبور بابين كانت مشجعة اصلا على موضوع السرعة،
0: ماتور 1200 ولا 1004
1: 1006 كانت
0: 1006
1: زيادة ابيزا جير
0: قديمة عادي. قديمة هاي
1: كانت
0: قبل اختراع التيربو
1: قبل اختراع التيربو بس الله كانت معي فترة، كانت لطيفة يعني السيارة يعني
0: ومصير هالبيع كان
1: بدلتها بعد فترة
0: عشو
1: للأسف رحت على دايو دايلانوس
0: يعني الواحد بدلت غزلان
1: حسيتها انها اكثر عائلية واربع ابواب ولطيفة السيارة وصغيرة
0: وبتكتر. انت بتعرف شو تاريخ شركة دايو؟ دايو السيارة لما كانوا يشتروها الناس صفر كيلو يضرب موتورها كان مرات
1: يضرب موتورها
0: سيارة يعني. سيئة
1: يضرب الراس يعني بأذكر أيامها أنا عندي باك إلي في الميكانيك يعني.
0: يعني دايو كمان للعلم يعني موتورها بركب على الأوبل سكون
1: على الأوبل تطلعها كانت أوبل
0: وبركبوها كمان موتورها بركب على الشيفروليت كروز
1: تصنيعها صح
0: وقفت حال الناس كمان لأنها سيارة سيئة كتير. طيب أحمد خلال مسيرتك هل سويت حادث غير اللي ذكرناه؟
1: جديد عملت حادث يعني مش جديد قبل سنتين بس مش أنا المتسبب في الحادث، أنا كنت واقف على مفرق يعني الحق الأولي للجاي قبالي وجهة اليمين أو الشمال يعني أنا على تقاطعه جاي فست الله يسامحها جت وسحبت لي بوز السيارة وأنا واقف. يعني
0: شو كانت السيارة؟
1: كانت معي الأيونيك، هونداي أيونيك
0: هايبريد
1: الهايبريد بس الحمد لله يعني اللي سحبته الطنبون بس يعني
0: يعني الضرر خارجي
1: ضرر بس الطنبون لا الضواء ولا الجنحان ولا ولا ولا شيء يعني كانه مسكت الطنبون واخذته معها.
0: على سيره النساء شو رايك في قيادتهم؟
1: والله في منهم جدعات في السواقه عشان انا صريح بس مش اكثر عددهم يعني انا هذيك اليوم شفت ست كانت بتسوق في باص فولكسفاجن كرافيل وشفت واحده كمان معها باص مرسيدس الصغار هذول البساط الفان بتحس انه متمكنه في السواقه وفي منهم هاي هلا المعظم لا صراحه خلينا نكون صريحين يعني ناشبه هلا بكم علي النساء الصراحه لا بتلاقي واحده صف السياره في الشارع ونص السياره ضلت في الشارع من يمين لشمال هاي موضوع الغمازات بكون
0: طب شو رايك في المراه والرجوع لفيرس او لفيرس
1: لا مش في الحسبه
0: مره استضفت
1: مش في حسبه
0: مره استضفت نجوى في البرنامج وكانت قاعده في مكانك بتقول لك احنا رخصتنا لقدام مش لورا
1: ما بقول لك مش في الحسبه يعني الليفرس عند البنات مش في الحسبه نهائي وصفت السياره
0: لا شوف كيف بدك تعرف انه السائقه محترفه
1: انا بقول لك
0: لا بدك تعرف انه السائقه محترفه لما بتشوفها راكبه سياره رياضية سبورت زي بي ام زي مرسيدس راكبة سيارة مرتبة رياضية مش عادية يعني راكبة بي ام مثلا ام 5 ام 3 ام 4 بتكون سائقة ولما بتشوفها راكبة سيارة مثلا زي اللي حكيت عنها الفان مثلا او راكبة سيارة تجارية الهنتر بتعرف انها شوفيرة وأنا بعرف يعني صبية معها سيارة فورد كانت في الخليل طبعا, ولا حدا كان في الخليل يطلع معها راس في السواقة
1: فورد ترانزيت.
0: هلأ شوف اللي بنقص المرأة مش مش مش الخبرة, بعرفش إذا بتأيدني أو لا, اللي بنقصها الجرأة. المرأة بتخاف يعني, مش زينا ممكن في حالة الطوارئ ممكن الشاب يتصرف في حال بده يصير حادث أو إشي. هلأ في حكي من النساء بقول لك بس تعالوا لعدد الحوادث, إنه المتسبب في الحوادث أكثر للرجال,
1: يمكن لأنه أجرأ فبالتالي يكون بدون حسبة.
0: لا أو حسبة غير أجرأ, ما هو عدد السائقين. الذكور السائقين أكثر من عدد النساء, واللي بتحركوا على الشوارع سواء في الداخلية أو خارجية, يعني خارجية أكثر هم رجال بكون.
1: صحيح.
0: فطبيعي يكون العدد أكثر. طيب أحمد, سجلك ناصع بالبياض ولا أسود في المخالفات؟
1: الحمد لله رب العالمين ولا مخالفة.
0: تمزح؟
1: ولا مخالفة الحمد لله. مخالفة واحدة بس مش لإلي, كانت صفت السيارة, كنت في نابلس فشوفت سيارات صفين على, يعني كنت نازل عند المستشفى.
0: يعني سيارة شركة؟
1: ايه؟
0: السيارة باسم الشركة يعني ولا؟ طيب.
1: فشفت السيارات صفين على رصيف, رصيف كبير عريض جدا لدرجة انه في باص 50 راكب صف على الرصيف يعني. فكنت نازل على المستشفى, يعني كان عندي شغل بالمستشفى, فصفيت السيارة هناك, قعدت ساعتين تقريبا في المستشفى. نزلت فكان الشرطي واقف عند السيارة وبحط في ورقة يعني, فطلعت عليه من بعيد بقول له شو يعني, انه انا صراحة تكون يعني محكمة ولا مش محكمة. فأشر لي من بعيد هيك بإيده انه 55 شيكل يعني. فقلت له هيك بوسة من بعيد, قلت له شكرا لك.
0: يعني بس 50.
1: 50 هي هاي المخالفة الوحيدة, ومش مش على مخالفة السواقة صراحة يعني, هي صفة يعني. انا افترضت انه المكان مسموح.
0: الشيء بالشيء يذكر يعني, كلمة حق يراد بها حق. شرطتنا شرطة المرور متساهل كتير مع الناس في موضوع
1: والله بتساعده.
0: أنا بحكي الليلي ولا علي يعني, ويعني ممكن يتساهل معك يسامحك يطنش عن شغلات, بس شرطة الاحتلال لما بتمسكك على طريق خارجية مرات وانت مخالف أو مش مخالف, مرات بتبلع عليك يعني,
1: بيعتبرها عقابة هو.
0: بالضبط.
1: بيعاقبك.
0: بالضبط بيعاقبك. بس شرطتنا للأمانة يعني بتعاونوا مع الناس في موضوع المخالفات. كيف شايف انت أداء مدارس السواقة إنه في البلد؟ هل لأنه شوف اليوم لما أخذت الرخصة أنا وإنت والناس اللي إلها 20-30 سنة و40 سنة معها الرخصة, كل شيء اختلف. اليوم طبيعة السيارات اختلفت كمان, فكيف بتشوف أداء مدارس السواقة والمدربين؟
1: هلا أنا بعتقد إنه كان زمان أشد شوي يعني. كتير بشددوا على قواعد السير, كتير بشددوا على السواقة. يمكن إذا بتحكي كان زمان معظم زي ما حكينا قبل شوي إنه سيارات غير مش أوتومات. بس اليوم بحسه لا, يعني بتعامل مع الموضوع أريحية شوي, أسهل شوي, في تجاوز عن كتير شغلات صراحة متعلقة بقواعد السير وقوانين السير. وكأنه يعني كم من قاعدة أساسية في السواقة, بتعرف تدعس, بتعرف تسيطر على السيارة بشكل جسمه, ذات سيت خلص تمام هيك. كأنه بقول لك أنه مارس وبعدين بتتعلم أكثر. زمان كانت مدارس السواقة صراحة أشد يعني, كان
0: صراحة فيلم رعب كان.
1: يعني
0: يعني أنا المدرب لما كان يطلع جنبي أحس يعني شو بدي أحكي لك, رقل قاعد.
1: بتخاف منه.
0: بتحسب
1: الحساب.
0: طبعا
1: يعني, وحتى أذكر يوم التست يعني صباحا يعني, ورحت عمل تست وطلعت في التست. الله يسهل عليه تستري. وصلنا عن مفرق, ففي سيارة جاي, فأنا واقف, فكان لي اطلع مسؤوليتي انت تاخذ شمال. فكان حكي لي أنا أيام
0: مرات فخ
1: إنه إذا كان لك اطلع مسؤوليتي اطلع يعني. فأنا وقفت قلت له لا أنا شايف إنه السيارة الجاي قريبة. فكان لي زي ما بدك اللي بريحك.
0: لا بس هو كان فخ
1: الصراحة, هاي زي ما بدك واللي بريحك خوفتني.
0: لا
1: ظليت على أعصابي لطلعت النتيجة.
0: تصرفك صحيح لأنه هو كان بده يختبرك بدك ترد عليه ولا لا. شوف أنا شو صار فيي, أنا حطيت ريفيرس بدي أرجع بين سيارتين, وقفت سيارة شاحن. هلأ بدك تعطي حق الأولوية للي جاي من ورا, مزبوط؟
1: طبعا.
0: أنا وقفت مزدوج بدي أرجع أصف, فمكتوب على السيارة بالامتحان الرسمي. فلما وقفت في الخلف وقفت شاحن وراي, فشوفير الشاحن ضوالي وقال لي ارجع. بلشت ارجع دعس بريك التستري. قال لي ليش بترجع؟ قلت له ما هو اعطاني حق الاولويه. قال لي هو غلطان, ليش انت غلط؟ قلت له هيك يعني. قال وصلت دائره الساميه كنت ماشي يومها.
1: خلص عارف روح
0: خلص روحت عارف حالي خلص يعني فيش مجال. بس بحس أحمد فيش عندك اهتمام كتير بالسيارات.
1: بالعكس أنا اشتغلت فترة معينة كمان في السيارات وإذا بدها كمان أنا ميكانيكيا مش بحكي لك اللي عنده سيارة خربانة بتعلم صاحبها المكنكة. أنا يعني وأنا صغير قبل ما كنت عنده رخصة كان في سيارة لأخوي كانت رينو 5. هلا تخيل شو قصتكم في العيلة مع الرينو بعرفش. رينو 5 صغيرة هاي
0: أصولكم فرنسية
1: شكله هيك عشان مخولي فالجير الجير كان بيجي له بوكس من تحت بربط الإيد تبعت الجير في
0: ورشة كان الجير
1: كان كل يومين ثلاث يفلت واسحب وجر وجيب الميكانيكي يربطها. فاجى الميكانيكي مره عند باب الدار يسويها فطلعت ايه قصتها سهله فصرت كل ما يفلت انزل تحت السياره اعمل البوكس واغيره واشده مش عارف ايش. بعد هيك صارت سياره رينو مشهوره بتحمى مشهوره في الحميان.
0: يا اخي بتعرفش ليش؟
1: بعرفش هل هي مصنوعه عشان مناطق بارده بس فكل فتره تحمى السياره وصير تدور وتنفيس ومش تنفيس. انا السياره هاي علمتني المكنكه لدرجه اني مره احكي لك قصه ما
0: يلا
1: مش تنحسب علي ما هو كنت ايامها انا يمكن بصف 10 او صف 11 كنت بدرس في الرام فاخذت السياره وطلعت على الرام بشوف اصحابي في الليل. طبعا كنت اقطع شوارع رئيسيه وشوارع شو اسمه وانا معيش رخصه طبعا كنت ايامها بالمدرسه وكنا بنشرب في كولا دحلت علبه كولا مسكره وانا في نزول وين اجت تحت تحت البريك اخبط بريك فش ونزول والعلبة الكولا تحت
0: هو الهند بريك تبعها يا دوب يمسكها
1: وهو ما جاش في بالي استخدم حتى الهند بريك رحت وانا معبطها لبنكيت لرصيف
0: طيب
1: انطعج العجل زاوية وما نفسش طبعا لانه كان ايام تيوب مش تيوب لسه
0: يعني
1: فاذكر رحنا عند دار صاحبي محمد الاشهب الله يمسيه بالخير جبنا شاكوشه وبلشنا ادق في شو اسمه اضرب على الجنط اضرب على الجنط ظبطت الجنط شوي
0: ايوه
1: ما صدقت مصادق وانا اوصل الدار قلبي برج داي برجين
0: طبعا انت صفيتها ودخلت هناك
1: ولا اي شيء ولا بعرف ايش صفيتها وان شاء الله ما يسمعونيش
0: طيب لليوم بيعرفوهوش
1: لا بعدش بعرف هاي الهواء
0: ولا انتبهوا على العجل انه ما
1: ولا شيء ما رحت ثاني يوم الصبح سويت بدلت الجنط
0: بدلته لانه في رج اكيد كان
1: بالسيارة ورج بس مو متعود مبهوك
0: انت بتتذكر كيف كان رينو 5 الجير تبعها على التابلو
1: البوكس
0: اذا كنت عضلانجي يطلع في ايدك
1: ما انت كنت تحتار هو جير والهاند بريك كان شيء الهاند بريك صاحب والجير تبعها
0: بعدين العزم فيها خرافي الرينو 5
1: بدك اربع زكو فيها
0: تكون داعس بنزين رجلك واصل الكارتير
1: شو صوت بس فيش سحب
0: بعدين وسعني جوا الرينو
1: تحط رجلك في التابلو
0: نفسي في حد يجي يشكر فيها. هلا السيارات الكلاسيكيه كتير في ناس بحبوها وهي هلا تصنف من السيارات الكلاسيكيه بس لو انعرضت علي بشكل ما بحملهاش. هي اصلا انقرضت. في سياره كمان كانت انقرضت من شوارع انا بشوف هذيك اليوم شفت واحده دلتا اذا بتتذكر كانت تيجي صفر كيلو
1: كانت في في في شو اسمها زي الدلتا بس الاصغر شوي نسيت شو اسمهم كيف الماتيز 27 لا قبل الماتيز لسه قبل الماتيز
0: فيات 127 فيات فيورينو
1: ما كانت اشارتها عباره عن مثلث مكسوم نسيت شو اسم السياره
0: مثلث
1: كان استاذ اللغه العربيه عندنا في المدرسه
0: بونتياك امريكي
1: بونتياك قال يمكن
0: كانوا اعضاء التشريع كانوا معهم كما هم زي
1: انا مره بالمناسبه على قصه اقتنيت سياره مرسيدس موديل 63
0: اي ايوه
1: كانت لابو شاب صديق لإلي طبعا موديل 63 بس السياره خرافيه كانت اوتوماتيك
0: المرسيدس في الثمانينات اللي برايفت انا بحكي اغلبه كان اوتومات
1: كانت اوتوماتيك كان لها فتحة سقف يدوية
0: مانويلا
1: كانوا جنطاتها مغنيسيوم
0: كمان
1: كان لونها اسود فابوه ترك السيارة فكان يجيب السيارة هو ما كانش كتير في السواق ما كانش يعني فكنت اخليها عند السيارة عشان ما نطلع لانه بعرفش السوق يعني بالعادة.
0: هذا اي سنة الحكي؟
1: هذا في ال 96 97.
0: بس في 96 انك راكب سيارة مرسيدس موديل الثمانينات كانت فترتها جديد
1: موديلة.
0: أيوة إنك راكب سيارة زي هاي مرسيدس يعني كان إنه أنت من إقطاعيين.
1: ما بس
0: معدي.
1: يعني بس كانوا الناس الجيران بيعرفوا إن مين السيارة فيفلو.
0: يعني. ما كنتش قدرت هيت فيها.
1: بس مرة رحنا فيها مشوار بعيد. طبعا المساحات تبعات هدول
0: عكس بعض.
1: زي الطماط هدول عكس بعض.
0: والطماط.
1: شلون
0: مرسيدس بسمعونا.
1: وشيت الدنيا كان لا مساحات ملحكة والبخار فيش إشي إزالة بخار ولا تدفئة فيها. فكنا نفتح الشباك ونطلع على برا في شو اسمه في
0: والله
1: بس ما بس للأسف راح أبو باح السيارة وإحنا معناش خبر يعني.
0: هلا أنت راحت. أنت ركبت رينو ركبت
1: كثير ركبت سيارات
0: مازدا ركبت هيونداي آيونيك
1: لسه كان معي فورد فوكس كمان فيات أونو
0: يلا
1: كانت معي 3 سنين فيات أونو قبل هاي قبل
0: طيب
1: بعدين الفورد بعدين بعدين المازدا بعدين الآيونيك بس على فترة بفترات يعني كن يعني إلي في معرض سيارات يعني علاقة معهم فكنت مرات
0: أخذ منهم
1: سيارة. يعني بديش أعقب طيب. على أنواع السيارات الجديدة بلاش يعتبروها بس صراحة لا يعني في سيارات في مرة جابوا سيارة مرسيدس مش عارفين يشغلوها فقالوا البطارية مش شغالة البطارية فرحت على المعرض عندهم ضليت ساعتين فتحت اليوتيوب عشان أعرف وين وجود البطارية بس لما شغلتها حسيت بإنجاز صراحة يعني.
0: طيب شو أكتر سيارة أو علامة تجارية لسيارة بحبها أحمد؟
1: مرسيدس.
0: مرسيدس. في فئة أو سيارة معينة؟
1: الإي فئة الإي بحبهم أنا. الجي إل إي والهدول الجداد بحبهم مش كتير.
0: الجيبات الإس يو في.
1: بحب الصالون يعني
0: السيدان.
1: بحبهم.
0: مرسيدس.
1: مرسيدس.
0: نفسك تقتنيها؟ بصراحة ومنتهى الصراحة أحمد نظيف على سيارته
1: في نظافة السيارة لا لا عندي مشكلة في الموضوع
0: ليه
1: يا يعني ما بين الأولاد ما بين كذا ومرات أنا ما عنديش وقت يعني لما بغسل السيارة بحس حالي عامل إنجاز يعني بحس لما تكون سيارة وسخة بحس إن السيارة ما بتمشي صح وهي وسخة بحس السيارة حتى سحبها بيختلف في وسخة أو شعور
0: في راحة نفسية
1: في شعور يعني حتى بتحس إن السيارة هي وسخة بتخطخط بتحس إنه أي جورة بتأثر عليك بس عمليا يعني ما لهاش علاقة
0: بس أنت
1: بس نفسيا بتحس
0: أنت بترتاح وانت بتشوف سيارتك نظيفه يعني مثلا انا شخصيا يعني مادح نفسه كذاب بس انت شاهد يعني
1: حاله استثنائيه صراحه
0: يعني انا امبارح غسلت المغرب مثلا سيارتي طبعا الخميس لامبارح 3 مرات صرت غاسل امبارح الاثنين فامبارح المغرب غسلت على 8 يعني 8 ونص المساء على 12 في الليل مسحت السياره يعني بعد ما غسلت مسحت السياره أنا يعني هيك حسيت في غبر خفيف
1: هذيك اليوم جيت شفت سيارتك عليها شوية غبر بكل شيء غريب
0: ما بقدرش بقدرش
1: أنت لو شفت سيارة نظيفة راح أنت تكون غريب
0: طيب العكس في ناس شو بتقول أحمد بقولوا إنه نظافة السيارة أو نوع السيارة بيعكس شخصية صاحبها شو رأيك؟ ولا مش بالضرورة؟
1: في منه يعني بدي هيك أذن في حالي شوي بس في منه يعني الناس اللي بتشوفهم تكتك بسيارته دائما سيارته نظيفة مرتبة بتحسوا أنه شخص مرتب هلا نوعية السيارة أنا حتى مرة لشاب صديقي علي بقول له أنا كل ما أشوفك بحسك لازم تكون راكب سيارة كذا وجهك راكب على سيارة كذا فبتحس إنه إنه في مرات في سيارة بتلبك للشخص لوجهه لملامحه لطبيعته
0: هلا شوف أنا مثلا إذا بتركب سيارة مثلا يعني كانت معي سيارة بولو فولكسواجن بولو على نصاحتي هلا وكرشي هلا تزبطش معي يعني ببين قد الخمس شيكل
1: بدك سوبرب
0: بدك اشي يتناسب مع حجمك
1: بدك
0: برضه.
1: مرسيدس بدك اودي
0: يتناسب مع حجمك بس انا اشوف يعني ممكن الغسيل اتغاضى عنه تمام بس مش لدرجة انه عفوا يعني اجلكم الله تكون السيارة مزبلة يعني انا بشوف ناس حتى معهم اطفال بيكون يعني جوا السيارة شبس وكولا وعصير و يعني مش معقول يعني برضو هيك انت تحب تشوف هيك منظر في السيارة
1: هذا اشي مختلف
0: مختلف اثنين في ناس بتشوف سيارته من الجناب مضرب من هون ضرب من هون ضرب من هون ضرب يعني
1: هذا بعطيك انطباع
0: انه شو هذا الانسان بيعطيك انطباع انه هذا الانسان مش فارقه معه انا احسر شو بسوي لما بشوف دول الناس لما بشوفه في المرايه وراي والله بصف على اليمين لانه هذا مش فارقه معه يضربك
1: تفضل الطريق الله سهل عليك
0: مش فارقه معه
1: هلا على موضوع انه اذا في سياره مشحط على الجوانب كثير بتفترض انه اول شيء سواقته ضعيفه ثانيا مش فارقه معه
0: صحيح.
1: يعني هذا بشحطها بدل رايح يعني باعتبار انه بالنسبه له ما صار شيء نظافه السياره من جوا لا يعني انا مثلا معود ولادي انه دائما في كيس
0: بالضبط
1: وكل ما ينزل لموا كل شيء في السياره هذا لازم يعني
0: هي ثقافه احمد يعني ثقافه لما بتحط كيس انت في السياره واي شيء بتاكله حطوه في الكيس في اي مكان خلص بصيروا نظيفين طول عمرهم
1: هذا سلوك
0: فهم هذا سلوك بس مش بتكون مثلا وكثير انت بتشوف هذا الظاهره بيكون ولد بيشرب علبه شوكو ولا شيء بزتها من شباك السياره
1: يعني احكي لك قصه طالع انا مروح اولادي من المدرسه وطالع بطريق قدامي سياره جيب بفتح الشبابيك بصير كب زباله من الشباكين محارب بعدين علب بعدين مش اكياس بعدين فانا صراحه استفزني الموضوع زمر زمر زمر فلما صرت على المفرق او هي رايحه شمال وانا رايح يمين فصرنا جنب بعض بقول لها لو سمحتي يا اختي مش عشانك عشان الاولاد اللي معك ما يتعلموا هذا السلوك ويكبوا الزباله من الشارع قلت لها كل زبالتك علي من ورا وسكرت شبك شو دخلك وسكرت الشباك والله
0: ما نابك الا البهدله
1: سويت هيك بلعت ريكي وقلت يلا اللي علينا سويناه
0: بس ما هو شوف من امن العقاب اساء
1: الادب
0: بس برضو بقول يعني مش بحاجه انا لعقاب عشان اتصرف سلوك صح يعني ابني وابنك من هم صغار من ربيهم انه هذا التصرف غلط يعني هذيك اليوم وقفت جنب بعيد عنك حاويه فبقول لابني بقول له ارمي هاي علبه شوكو ارميها في الحاويه فرماها وقعت على الارض يعني رماها من شباك السياره ما اني جنب الحاويه اجت على الارض فجيت بدي امشي انا عمدا بدي امشي بقول لي لا لا لا بابا على الارض فهم فتح باب السياره ونزل شالها على الارض وحطها على
1: الارض
0: خلص هيك بتعودوا انت يكون نظيف وبالعكس مفخرة إلك كإنسان مش بس لأولادك يعني كإنسان إنه أنت نظيف وحرصك على نظافة أشيائك ومقتنياتك بتعكس شخصيتك ونظافتك على حالك كمان أقصى سرعة أحمد ساق فيها تضحكش احكي احكي احكي هون إحنا حبل غسيلة
1: مشيت 180 مش أكثر
0: تمزح مشيت 180 وين
1: على شارع أريحة
0: أي سنة؟
1: هذا في 2006
0: شو السيارة؟
1: فورد ترانزيت
0: هاي الشرطة إذا بسمعونا كل المعلومات عندكم شارع سنة
1: وقفون الشرطة
0: وقفوك طيب بس فورد ترانزيت 180
1: كانت سيارة موديل 2005
0: الفورد ترانزيت يعني موتورها 2500
1: كانت جديدة السيارة والطريق فاتحة والسيارة فاضية معي وكنت مستعجل سيارة الشغل كانت يعني مشيت 180 لأنه وقفني الشرطة
0: رادار ولا شرطة؟
1: شرطة إسرائيلي
0: يعني ما كانش عارف قديش ماشي
1: قال لي أنا مش ملحق
0: كانت معه يمكن تويوتا أيامها
1: لا أذكر شو كان مع سيارة بس يوم ما خلفنيش
0: مرضي
1: بس الحمد لله رب العالمين
0: لا مش بالضرورة أنا سألتك قبل شوي كم مرة تخالفت مش بالضرورة الإنسان لما يخالف قوانين السير يتخالف كم مرة خالفت قوانين السير
1: يعني شوف في موضوع السرعة بكيت أتجاوز مرات السرعة في حالات معينة يعني ماكسيموم أوصلها ل 110 120 يعني هذا في أقصى بس هذيك الحالة كانت لا كنت لحالي كمان وكنت نازل على الجسر يعني ظرف طارئ يعني بصراحة بس يومها أقول لك إني ما خفتش خفت يعني أنا خفت من السرعة يعني لدرجة إنه طولت لوقفت ويومها سألني
0: ولأنه الفورد مش سيارة رياضية
1: خفيفة خفيفة
0: جداً.
1: من وراء خفيفة
0: جدا
1: أقول لك أنا خفت يعني بس ما عدتهاش كانت هي المرة الوحيدة بوصل هاي السرعة وأيام يعني كنت لسه شاب يعني بتفعفط يعني بس يومها الشرطي بهدلني أعطاني درس في موضوع السرعة و و و و وخلي المرة الجاي لو شفتك ماشي 70 بدي أوقفك خلفك بديش أشوفك.
0: طب عمرك خلفت خط أبيض؟
1: لا
0: ما عمرك تجاوزته؟
1: أنا بالنسبة إلي التجاوز الخاطئ والتجاوز على الفاصل المتواصل الأبيض خط أحمر، لأن بعتبره أنه هي أخطاء قاتلة.
0: شو في عنده أحمد إيش في شخصيته في السواق بكرهه أو بغلط فيه؟
1: بغلط فيه يعني يمكن الصفات، بضطر مرات أصف على أحمر أبيض. بصف على احنا يعني بالمنطقه اللي احنا فيها يعني كمان ما عندنا مجال كثير للصفات. يعني لدرجه مره صفيت سياره في رام الله وانا ادور على مصف يعني ونسيت وين صفيتها، قعدت يعني ربع ساعه اتذكر انا وين جيت وين مشيت عشان اتذكر وين صفيت السياره. فعندي مشكله بالصفات مرات بطلع حال بنكيت
0: على سيره النسيان يا احمد. قبل اسبوعين ثلاثه يمكن صفيت سيارتي في المجمع بلدية رام الله للسيارة اللي هو الباركينج هذا
1: في البرج في العمارة
0: في العمارة، فقضيت مشوار نص ساعة يمكن. فأنا وين كنت بدور على صفي؟ كنت بدور على صفي في شارع الإرسال، تمام،
1: قبل ما صفيت في البرج
0: بس ما لقيتهاش وضليت مكمل على المجمع من عند المنارة وصفيت في المجمع، وهو بالمناسبة مجمع نموذجي. وخلصت مشوار رحت على الإرسال بدور على سيارتي، وين السيارة وين السيارة وين مش لاقيها.
1: مشيت الشارع مرتين ثلاثة
0: وبطلع يمين شمال وين وين وين. بالصدفة أنا حاط إيدي في جيبتي فمعك التيكت هاي التذكرة تاعت الوقوف، فطلعتها فذكرت من التيكت ذكرت وين صفيت.
1: فبتصير إحنا من الحياة اللي عايشينها منيح اللي متجمعين يا زلمة.
0: سافرت كتير أنت أحمد؟ عمرك سقت الشوارع الخارجية؟
1: نعم
0: برا البلد.
1: سقط في تونس ومسافة طويلة وبتستغرب مش زمان يعني هذا الحكي يمكن 2018 بس كانت السيارة ستروين موديل 83-84 جير قالت لها حدا صديق هناك في تونس يعني تونسي ووجه له تحية يعني أعطاني السيارة. فطلعت من ياسمين الحمامات على تونس العاصمة ورجعت من تونس العاصمة على ياسمين الحمامات، مش سهل. سكت في لبنان، سكت في قبرص وكانت هناك الصاعقة، قبرص السواقة على الشمال.
0: الله لا يحطني بهيك موقف.
1: أنا لسه أول ما وصلت المطار في سيارة بتستناني، فشفت الشوفير لف على جهة جنب الشوفير بالنسبة إلي، فأنا بقول له لا فكرت دي يفتح لي الباب صراحة. فطلع له بقول لي لا إنه هون أنا هون. طلعت هي هذا الشوفير ما كنتش بعرف إنه شمال يمين.
0: هم الإنجليز هم كلهم غلط.
1: طيب رجل هلا أنا قاعد جنب الشوفير عمليا زي كأنه الشوفير هون. طول الطريق ولا تنكوز، حاسس السيارات ماشي عكس، حاسس حالي انا بسوق وماشي غلط، حاسس الناس خش علي بوز لبوز.
0: دير بالك مش سهل تستوعب الموضوع في البدايه،
1: لا
0: انك انت تمشي على الشمال
1: صعب صعب صعب تستوعب انت قاعد في السياره جنب الشوفير مش بتسوق لسه. هلا انا قعدت فتره هناك وسقت سياره كان سقتها فقط للتجربه يعني مش بغرض اني اسوق اروح واجي.
0: عربيا وين حسيت السواقه مش سهله؟
1: لبنان
0: مش سهله.
1: لا
0: لا
1: الشوارع يعني مش مصر، انا جربت السواقه في مصر ومصر على حجم الشوارع وحجم الناس، الى لبنان تهور في السواقه مش والله. طبيعي مش طبيعي، لا في حدود للشارع ولا في حدود للمسالك، هلا في سور وفي كذا ما بتعرف كيف هذا بدخل على هذا. عندك الميكروباصات هذول اللي بيشتغلوا خاصه في منطقه الضاحيه الجنوبيه ومخيم برج البراج وهي المنطقه بسموها عند الرمله البيضاء هاي في في يعني في امتداد الروشة. هاي المنطقة تحديدا بسياراتهم هدول عم السواقة هناك الفيزاب الفيزاب ما بتعرف كيف بيطلع من تحتك من جنبك من فوق. تحديدا في بيروت هلا انا سكت من بيروت طلعت على برمانة لا مختلف الوضع تماما، هادي كل شيء تمام، بس سيارك وصلت حدود بيروت بتبلش.
0: عمرك سقت في دولة أوروبية؟
1: بقبرص سكت، سكت بالسويد. السويد ولا في احلى من السواقه هنا.
0: شوف لانه الكل على القانون ماشي
1: وشوارع يعني انت ماشي في شارع ثلاث مسالك وفيش في غير سيارتين يعني ما في الكل شيء على القانون.
0: بعدين فيش حد مثلا عندهم اذا لاحظت احمد في الشوارع الصح والبلدان المتطوره فيش حد بيمشي على الشمال هو مش بحاجة للشمال الخط السريع
1: حتى لونه فاضي
0: لونه فاضي خلص تلقائي بياخد يمينه. عندنا هون بضل ماسك في شماله. طب يا عمي انت لا انت ماشي ولا مخلي حدا يعرف يمشي
1: منعك تمشي
0: فهذا يعني الحكي. بس بدي اقول لك على جزئية انه على السواقة انا يمكن بلاقي في كتير صعوبة في السواقة في الاردن خاصة دخول الدواوير في الاردن والخروج منها. بعرفش كيف بتسويش حادث الواحد هو في الأردن. أنا لما بدخل على الدوار بطلع منه لأنه بكون 10 سيارات 10 مسالك مع بعض بتلف هذا. هذا بنقول شو في بتشوف تصرفات من الناس أحمد في السواقة ما بتعجبك سواء على طرق خارجية أو داخلية.
1: موضوع التجاوز شوف أنا ما يستفزني جماعة عكس السير يعني خاصة لما بنحكي عن أزمات. يعني أنت شايف الناس كلها في أزمة. أول إشي التجاوز خاطئ بتلاقيه ما بتعتبر له مدخل بو سيارته قدامك شئت أم أبيت. يا يضربك يا بدك تضرب السيارة يا بدك تعمل مشكلة وبدك تختصر كثير مرات لأنه بدك يعني تكف الشر بلا الناس. مشكلة الناس اللي بتيجي عكس السير. طب ما أنت معركز حياة كل الناس اللي قبالك. أنت كل أقول لك شغلة تانية الناس بتسبسب عليك وأنت ماشي عكس السير بيعرف كل سيارة ما راكت عنها ما خلوا لك. مشكلة أخلاقية مشكلة مجتمعية مشكلة. وإحنا اليوم يعني تحت العصاي كلنا على الحواجز
0: طبعا.
1: يعني يا جماعة الخير يعني هل أنت مستعجل أكثر مني؟
0: طبعا أنت عارف شغلة يا أحمد دائما أنا بحكيها وبستشهد فيها ولكن قليل بسمعوها وبصدقوها وبيمشوا فيها. أنا مثلا نازل على النابلس سبيل المثال مشيت 180 ولا مشيت 200 حلو مشيت 200
1: شو تفرق؟
0: لحظة شوي بدي لاقيني حاجز بتلاقيني أزمة سير بدي لاقيني مليون قصة بتلاقيني شحن تسحبني وراها نص ساعة
1: طيب.
0: شو استفدت أنا من سرعة؟
1: ولا إشي
0: ولا إشي
1: وبدون الحواجز وصارت معي حدا بطريقة بتجاوز عني زي الصاروخ وطلع وتجاوز على قدامي وزي يعني
0: وين لقيته؟
1: لما وصلنا عند حوار كانت أيام لسه طريق حوار قبل الحرب يعني وصلنا حوارة لما وصلنا البلاطة المخيم تعرف قدامي وقدامه بينه وبينه سيارتين
0: تخيل عرض حاله للخطر والآخرين
1: بالضبط.
0: سحب في سيارته بنزين لأنه كان فافت فيها فهم وكان متعرض لمخالفة لو مسكه شرطي كان حجز سيارته والحجز بتعرف قديش أنت مكلف. فأنت ليش تسوي كل هذا الحكي؟ أنا يمكن اسمع يمكن في ناس بتقول عني جبان. أنا متعتي إنك تتجاوز عني يا سيدي يعني بكون ماشي 80-90 أنا هيك بسوق. روح الله معك فيش عندي مشكلة. بعد شوي زي ما حكيت أنت بتلاقيه قدامك
1: لا بدي روح
0: فيش عندنا شوارع بنية تحتية اللي تفرق معك السرعة. هلا في شوارع أوروبا اللي أنت سقت فيها في السويد أو في ألمانيا أو أوكي لما بتمشي 120-150 في شوارع مهيئة
1: تمشي
0: وبتفرق معك تفرق معك. بتفضل بآخر سؤالين بتفضل السيارات البنزين ولا الديزل ولا ممكن تشتري سيارة كهربائية؟
1: أنا بفضل سيارات البنزين مش الديزل أولا وهلأ بفضل الهايبرد أكثر من الموضوع البنزين والكهرباء. الكهرباء يعني بشوف يعني أنا بشجع الناس تشتري كهرباء بس أنا لسه خاف بخاف من عدة أشياء يعني لسه قديش في إمكانيات صيانة قديش ترستد إنه واثق في السيارة ولا لا. موضوع الشحن أنا بخاف عنا هون في البلد أكثر من برا. يعني هون في البلد بقول طب أنا لو كانت السيارة فيها 30-40% شحن وفيش عنا محطات فيش بنية تحتية ما عنا محطات شحن على الطرق وأنت علقت على حادث الكونتينر قعدت لك 2-3 ساعات ما أعرفش قديش ممكن توصلك هل ممكن تقطعك السيارة ولا لا. هاي أسئلة كلها واردة يعني. بعدين صوت السيارة يعني أنا مرات بحب صوت الموتور يعني الكهرباء فيش فيها صوت موتور يعني سيارة نعومة يعني
0: حطوا سماعة
1: ويعني في صوت مرات صوت طنين صغير كمان عشان الناس مرة سألت يعني فكروا عشان الناس اللي حواليك تنتبه إن السيارة ماشية يعني زي صوت الموتور بطلع بس صوت خفيف لطيف.
0: شوف السيارات الكهربائية يعني رح تغزو وغزت العالم
1: ومستقبلها أصلا
0: وتحديدا الصينيين يعني دمروا كل شركات العالم في موضوع السيارات الكهربائية لأنهم السباقين. بس هيك بقول أنا السيارة الرياضية مثلا أو الفاخرة زي الجي كلاس الاي ام جي تمام ولا يمكن أستمتع فيه بدون ما أسمع صوته. جزء من هلا الناس هذول اللي تلومهمش، الناس اللي بيحبوا السيارات الرياضية وبيحطوا عليها أصوات، هم خلص عندهم حب لهذا الصوت ويعيشوا الشعور الرياضي هذا، والأدرينالين بيكون عندهم عالي. بس
1: فكرة الغيار يعني أنت وانت تدعس بنزين لما تصحى يعني بتحس إنه الجير بحكي، تحس في اللحظة هاي بدك تعطي غيار أعلى. فيها لمسة
0: فيها متعة،
1: طنين جميل.
0: طيب الـ آخر إشي بدي أشكرك أحمد.
1: أنت شكرا
0: الله يخليك، وحكيت لنا عن تجربتك، ولأهلك إذا بتسمعونا هي في قائمة بالاعترافات اللي اعترف فيها وانتوا ما كنتوا تعرفوا فيها. للشرطة كمان حكى كل شيء عنده عن السرعة والتجاوزات، ولو المخالفات تزبط بأثر رجعي
1: كان 20 سنة
0: كان زبطه. بس اخر اشي كنت بدي اسألك اياه وراء عن بالي ورجع خطر عبالي. الانسان لما بكبر بنضج حتى في السواقة،
1: صحيح؟ صح؟ طبعا
0: ببطل عنده السلوك عفوا الولدني.
1: شوف ما هو يعني في كثير سلوك ما بكون محسوب حسابه بأمر معين، هذا الاندفاع. يعني اليوم انا قطعني ما بطلعش على 120، قطعني اسوق فورد 180 ماشي فيها انا مجنون يعني. طبعا هلا في حاله نضج، في حاله كمان وعي بتصير فيها. حتى مرات حدا بمرق عنك سريع بتقول الله يهدي، بتنسى انه انت يوم من الايام بحدث الله يهدي.
0: زميلنا احمد عياش مقدم برنامج مع الناس، شكرا كثير لك كمان مره.
1: انا سعيد جدا.
0: مستمعينا ومشاهدينا احبائنا اينما كنتم، شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء. شكرا لاحمد العجولي في الهندسه الاذاعيه، فادي ماضي في البث التلفزيوني، أنتم عبر شاشة رايا تي في. نوجه لكم تحية ونسعد بلقائكم في الأسبوع المقبل في نفس الزمان والمكان عبر رايا اف ام. شكرا لشركة غرغور التجارية وسمارت باليستاين، هذه السيارة الكهربائية العصرية. زوروا معارض شركة غرغور للتعرف عليها عن قرب، وقريبا السيارة الرياضية الفاخرة القوية جدا هاشتاج 5 ميني سمارت وبنسخ برابوس المعدلة. رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش، حتى الملتقى، لكم محبتي، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: الساعة الآن 7:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي أس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت أفضل سعر نفس السرعة للرفع والتنزيل. خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه، لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة، حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
3: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
2: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
3: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها هاجر السعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
2: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

يا رب، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. تقبل توبتي وأجب دعوتي، واهد قلبي وثبت حجتي، وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي أي الضغينة. اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: raya.bs.
1: raya.bs، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 بؤرة إقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM.
5: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راية.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس.
0: الساعة الآن 9:00 مساءً.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية.بي.أس ومن خلال تطبيق راية FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية.بي.أس.
5: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وأنت المجيب لمن سأل، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد نبيك وحبيبك صلاة تليق بذاتك وذاته المحمدية، لأنك أدرى بمنزلته وأعلم بصفاته، يا من أمره بين الكاف والنون ويقول للشيء كن فيكون، فإنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين، وانصرنا بنصرك في الحركة والسكون، واجعلنا من حزبك الذين وفقتهم لفهم كتابك المكنون، لندخل في حرز قولك ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: عظيما، وإذا سألناك فإنا نسأل ربا كريما، وإذا طمعنا فيما لديك فإنا نطمع في رب رحيم كريم دل عباده عليه وأمرهم بكثرة اللجوء إليه وأطمعهم فيما أعده لهم من العفو والمغفرة لديه. فلا تردنا يا مولانا خائبين عن بابك يا كريم، وأعط كلا منا سؤله، واصرف عنا الهموم والأحزان، وزحزحنا عن النيران، وأدخلنا أعلى درجات الجنان، واخزي أعداءك أولياء الشيطان. اللهم وغض أبصارنا عن الحرام، وكف جوارحنا عن الحرام، وطهر أرزاقنا ومعايشنا من الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والحمد لله الذي جعلنا راضين بقضائه.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
2: لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلة التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه، فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
2: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل، اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
1: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
2: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر سعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهاية بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
1: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: صوتها عالٍ،

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

الساعة الآن 10:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الساعة الآن 11:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

يجرح والوحدة تزيد النار وتزيدني مرار والحزن يبات يصبح مش عايز بكرة يفوت وانا لسه بموت والليل عمال يجرح

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها